نعم نعم. تخص يعني تخص يعني تحسين الوضع المعيشي في سوريا. لا اعتقد انها يجب ان تصل الى هذا الحد من العنف الحاصل. انت يا اختي ما موجوده في سوريا، وللاسف للاسف هناك اعلام موجهه، انت تسمعين وجهه نظر واحده، لكن انتم ما موجودين على الارض تعرفون. اختي اريد ان اوجه الكلام لهذا الرجل الذي امامك الان، وامثاله كثر ممن هم مشردين في الخارج يطعنون في هذا الوطن الذين تربوا به واكلوا من خيراته. واذا نوجه كلمه واحده، من اين بدات هذه الاحتجاج؟ هذه الاعمال

الله موصوفا الى من نحن في حضرته وحماه، حضرة الباز الاشهب والطراز المذهب، سيدي ومفتداي الى الله، سيدي محيي الدين عبد القادر الجيلاني.

0: راديو الحارة.
1: نترككم مع هذا النغم إلى أن يحين موعد الألبوم التالي.

خبير معنا ما خبير يلزمكم تبينوا للشعب وانا الامن الشدائد وانا ذوكم بعض افراد اللي يهروا ببعض منكم وانا جل الامن معنا اخويا واشداء.

من أقصى بلاد لأقصى بلاد. وكل تونس وكل تونسيه شعور وأن الأمن موجود. وما زلنا طبعا ما عملتش بطل. يلزمنا على سبع حرب من دون هواده ضد البندية ضد ضد ضد ضد الزوافرية اللي خرب.

الدولة أو على مواطن على رجل كبير أو يكتب الدين أو يتعدى على غيره ويلزم رجال أمن يكون له مرتاح. هذه مهمتنا ويلزم أشهر أخرى على هذه المليون هدايا وخير من هكا باش الشعب واللي يعتبركم يعني الدرع الواحد ولاد ويرقد ويطمئن ويخرج ويتجول ويمشي للسينما ويركب في الكار ويبعث بنته للمكتب وهو متهني بالشعب ومتهني.

0: هذا الامل على اقوياء واشداء وخرجوا من صفوفهم شهداء وخرجوا ابطال. وانا مستعدين بسبيل التونسيين والتونسيات ان يضحيوا في الليل والنهار في سبيل امن تونس. ونقول لكم ونبشركم وانه في الاسابيع الاخيره فما تكوين لرجال الامن عند شعب تونس من اقصى البلاد لاقصى البلاد. وكل تونسي وكل تونسيه شعروا وان الامن موجود. وما زلنا طبعا ما عملناش بالبطل. يلزمنا يلزمها حرب من دون هواده ضد البانديه ضدك الجوافريه اللي خرطوا على المواطنين وخرطوا على التلامذه اللي يقراوا التلميذات وخرطوا على يرفعوا في الكارات والناس تتفرج.
1: نحن لن نستسلم، ننتصر او نموت. سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تلي، أما أنا فإن حياتي ستكون أطول من حياة شريقي.

Cecília, Osânia ou Sabaí? Cecília, Osânia ou Sabaí? Nathan, Ian, Nathan ou Sim? Wahed, Slade, Wahed, Sabi? Ian, Hansa, Ian ou Hansi? Hansa, Kofar, Hansa. Kofar, Hansa, Hansi. Arba, Slade, Arba ou Slade? أربعة أربعة أربعة وأربعين أربعة ستة أربعة وستين اثنين خمسة اثنين وخمسين ثلاثة تسعة ثلاثة وتسعين ستة سبعة ستة وسبعين ثمانية واحد من بعد خمسة ثلاثة خمسة وثلاثين أربعة ستة أربعة وستين خمسة ثمانية خمسة وثمانين ثلاثة اثنين ثلاثة وعشرين ثمانية صفر